0: تفتح لقوة 30 طانة ذن الجمعة بوست ملون ومورغان وولن The Cat I Had Some Help فوق باي عمين عمو فتدي هورسر تكون تشتطف فوقتا فوق انستغرام انتي المين تتارا في النمرو ويهتا ذن الجمعة قال دالوات برو قبل شي في النمرو 29 يعملها دان تاليس ويمز
1: Number 29

Alex Warren يفتح لقوا عشرة تانا ذن الجمع وكل دي كات Fever Dream فوق داري سهم بي اكا فاتين فرا فتشين السنة نسكوب رو مين سريع ملاف في النمرو ويهات وانت يفضل لك لحر فتي تشانس بش تفوتا فو انستغرام اللي مين تطرا في النمرو ويهات ذن الجمع يكوش الكبيرة تا Another Talk To You يوين كلا الكبيرة تستنى لفتي بوستن يستا يكون لسر تتلو كل في النمرو ويهات تانا ذن الجمع برو قبل شيء قبلوا قدام بالنمرو 9 بيبي ريكسا Faithless.

تفتح لا وهم ستانا الدن الجمال بيعتا سومبر ذا كات هوم ريكر يرجعنا الشروع يقوذن يطوطال تجيش بوستيت الفوق النمرو خمسة تانا ودلي مش راجع incredibly وما نستاوش نفمو في الفريتا ما نستاوش نقبضو كابتو كوازي كوازي تاكيف الدسكيت يسبيتشاو يقبرو من جمع اللوهرا سبيتشا تصاري popolari ورا الورلد كاب يجبري كات الورلد كاب صنغ وفيتشيالي وسبيتشا تكتر من اللي ساري popolari وقت الورلد كاب ستس إما مالي سبيتشا كلوش كوازي كوازي تعملها في النمرو 4 دين الجمع تقوضان يحفنا بوستيتن فوق شاكيرا برنابوي

0: كم حلوة شلهن دي كانت أوليفيا دين So Easy فوق بي شانيلا لونك أوليفيا اللي بخلصة الدومينا نيويورك سيتي ماديسون سكوير جاردن فين عندا ويكند مفقوخ شوز سولد أوت اللي بقى ديلا خرويهت سنار تليتا ورا سوتشز كبير جوا بوستن فين كانت داقشي اموشناتي وقت اللي بدت كانتا وخافنا من الفنز بدون نسقسو شجرالا شكنت تو اموشنال وقت الكانزونات تتخى من يف هنقبلو مع شاكيرا و جاستن بيبر لدى الوقت فوق بي
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
1: Lidl is the best for quality price. This week, save with the special barbecue offers. 4.75 gram hamburger bread at 85 cents. And pork skewers, 1 kilo and 30 grams, with the Lidl Plus app at €7.99. Lidl, more to value.
3: More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop. We'll see you there.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Looking for a venue that makes an impact? Host your next corporate event at Eden Cinemas. Enjoy Malta's largest cinema screens, a sleek foyer, and flexible options tailored to your needs. Get in touch at cinema@edenleisure.com and let's start planning.
5: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.

0: 2000 صاروا الموديل فوق بي شانيل وانا كوانا يليك دينيسيل دينيسينا مالتا صارت تسا هوليوود كنا مخفنا فيلمز اللي جاو في فيلمياتي او مالتا بدال اخرطة جيسون ستاتن جوراسيك وورلد جلادياتر 2 اك خفنا فيلمز كبار اللي مثلا راخهم نفرا نهو بيتشير نارا اللي مالتا كانت بارت منه ودول ارتستي كبار كلا اللي جاو جو بايزنا كاكو يكولو كتارا فيلم اكي هو اللي يجي في فيلمياتا او مالتا شفيلم يجي في مخوك
1: Go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

وافيتشي وتنوي هتو وكالفين هاريس كم كانت تجدد لي هافنا هافنا ميموري تزوزية تي اي بشيرتو ديسك اللي كانت تدو كان انكريديبل هافنا قد نرى هافنا ستوريز من نسلي اتنديو كان ليل اتشاسيونالي

0: A Bar Song شابوزي فوق 97 بي وكل دربة اللي كل البروغرام ما طول الويكند نحب نتكلم دوار لفريت كبار اللي يكونوا جراو ما طول الجمعة ونحسب فوسط واحدة من الكبار أخباريات اللي كلنا كنا الزويتش تا فوتبول بلاير بارتكولاري probably in the Gormush forces might as move تر نتكلم دوار دان على 6 minutes يوهرا بس
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 200.